0: I will not free up under the rock of the old man.
1: فتلك الزماني أرجو أفتحاني مدرسة حواظ
2: un tema.